اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Everyone, मैं हूं अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hi, my name is Sohali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas. I'm in number
2: one, Radio Olive. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: यार ये गाना सुनो नहीं, इसको फील करो दोस्त, मजा आ जाएगा। इसके बाद फिर नेम गेम खेलते हैं।